أرنغوادي دلت نج أتمثل بيجا مسي ما قاتين يكدم مرجا بك بلا سايات توات بمالدا تزتي لنيا لج يني سجريدا